فرمو وقت بختوار قد تنبو هبو وقت گزاروك كچه تکنیان تنبو هبو بلي اوجبو بايا بخشي كو از بحث وان بكم سولين ابينجي نكاربون قضا بدنجي بكرين جي كو شر لدنت وقت شب وقت دراس ترسي ند حق بخكرن دو تنبا دو نجي واري هبي جوشكي.